0: genres welcome, from music to comedy, poetry, drag, and more. Sign up in advance or walk in. Plus, there's a monthly artist fund cash giveaway to one performer each month. Stay up to date, follow Open Mic Green Room on Instagram. Open Mic Thursdays at Green Room, 243 2nd Avenue South. Show up, sign up, and play.
1: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
2: كبرات سمعتنا اسم اوزر لهم ناي الترا بروغرام بمعكن سي اف سي ار تيس انت بحموشتيف امز محلالف ناي ساسكاتون كوميونيتي راديو كبرات سمعتنا بار ناتنت الترا ماي 23 ناتن بزعبا ناتنت الترا كاري ناتنت الترا May 23 زلو عربي مثلني تكبروا البطاء بشدشتم إتن عصر تربعتن 11 Street East أبزيت برودوي بك برودوي 11 Street أبطاتي خبابي سو شدشتم إتن عصر تربعتن تغزايو 11 Street بزعبها لاتنت إرتراز ما لاتنت إرتراز خبروا له مشت ويكا عدرار مشت كايديو لازي يقول السب مسانا حابيرون نخو نخوعل بخبرين عدمونه

كبرات سمعتنا سمعوز الرغم ناي إلترا بروغرام بمعك النسي اف سي ار تس انا طبعا مشتاف امز محلالف ناي ساسكتون كوميونيتي راديو كبرات سمعتنا مبار ناتنت إلترا درار مشيت بزعب بمخنيات ناتنت إلترا نعلية 23 ماي ناي زور عزي دمر زولو عارفي مثلني زملت زلو قدامي قدام يا ماي 23 قدام معلتي اب شدشتميتن عسطر بعتن 11 ستريت ايست اب زو برودواي كاب داون تاون نيون ايست كات كيت برودواي ودمس بلكا اويت 11 ستريت اب برودواي زي قلت سغزا شدشتميتن عسطر بعتن زي كل سم مسانه حابين انه خمسي بخبرين عدم يبلو شو ما قلت

كبرات سمعتنا السعود اللهم ناي ارترا بروغرام بمعكلنة سي اف سي ار تيس عانت محمش ديف امز محلالف ناي ساسكاتون كوميونتي راديو كبرات سمعتنا مبقر مبال ساسان حموش تن عمت ناس انت ارترا خبر كبرونو مي عسران سلستن دمزل لغدان بوتا اب شدشت ميتن عصر تربعتن 11 ستريت ايست ابزو برودواي 11 ستريت ابتي برودواي اريا لذي كل سم سانا حبيرو نخمسي بخبري نعدم اولو

0: Entertainment.
1: كبرات سمعتنا مبار بسارسان حموشتن ناتنة إرترا دمي عسران سلسان دمازل الغداميو كخبريو زكبرو البوتا شدشتميتن عسر تربعتن إلى بن ستريت إيست وابزي برودواي حرمتيخا إلى بن ستريت أوتاتيو سلزي قول السب مسانع حبيرو خمسي بخبرين عدم أبرو